وقصني وقني وقني وقني وقني وقني وقني وقني نار تعقري وقا وقني نار القارية تلبس.